فشنو كريمينال راون يا فيلم خاطر اكون فيشال دادلاني شروتي پاٹھک هنچو جوڑ آواز فيشال شيخر هنچو سنگيت اشنو يا گيتا خاطر تمي اكله